الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.

قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.